0: فات الحياة ما كتبتك كان عيش لجينا نشوفو فات البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفو فات البلاد وش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش فات البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش عقول العقل يتكلم هاد المحنة غدوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش فات البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رأس كبير مو الكرب طيب خبي وعندنا رأس
1: كبير راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي.